0: أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: راديو بيت لحم ألفين تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: وأول أوردر

0: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: القصراوي عالم من التسالي. كل عام وأنتم بخير.
1: راديو بيت لحم 2000، خلي السمع نضيف.

0: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
3: كونتراباس،
2: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3-5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10-1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
4: أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نتاتيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
2: كونتراباس،
1: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3-5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10-1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك المستوصف.

مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة، حصتين بالأسبوع، برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة له. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027، دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من 10:00 ل1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-24-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع، برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666. وأول أوردر

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع، برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027، دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة له. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلأ وبلش رحلتك الموسيقية.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. وأول أوردر

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة، حصتين بالأسبوع، برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة له. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027، دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3،

0: بجهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة له. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
2: كونتراباس،
1: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق. وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من 10:00 ل1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك المستوصف.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في حلقة اليوم، في لبنان مصرع 11 وإصابة 15 إثر غارات إسرائيلية، وبي بي سي ترصد ازدياد الاحتياجات في مراكز الإيواء هناك.
2: بمراكز الإيواء عم يوصلن وجبات غدا من الجمعيات، البيوت ما عم يوصلن شيء، الجمعيات اللي بتقدم الدعم النفسي محتاجين إنها تكون عم تتحرك.
1: تحذيرات من قرب توقف عمل المخابز في غزة مع أمل في حل الأمر مع حلول عيد الأضحى.
3: والله إن شاء الله بدخل الزيت قبل ما توقف، وتأملين أنه يدخل الزيت، يعني إذا ما دخلش في الأسواق طرف أسبوع عيد يعني.
1: وغياب مظاهر الاستعداد لعيد الأضحى في اليمن.
4: عندنا العيد زي كل يوم، ملابس سخانة، ملابس مقطعة، ملابس مزقة.
5: أطفالنا في العيد لا كسوة ولا ضحية ولا شيء.
1: أهلا بكم مستمعينا، وحلقة جديدة من برنامجنا أصحابكم فيها ياسمين شاهين. وبدايتنا من لبنان، حيث لقي ما لا يقل عن 11 مصرعهم، بينهم طفلان، وأصيب 15 إثر غارات إسرائيلية استهدفت بلدة مشغرة ليلة أمس الاثنين، كما وقعت هجمات على مناطق في صور والنبطية جنوبي لبنان حسب أرقام رسمية لبنانية. كما شهدت ضاحية بيروت الجنوبية طوابير طويلة من السيارات مع فرار السكان، وذلك بعد تحذيرات إسرائيلية من استهداف المنطقة مجددا. يأتي ذلك بعد تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن بلاده في حالة حرب جديدة مع حزب الله، مع مواصلته الهجوم على القوات الإسرائيلية التي تحتل جنوب لبنان بطائرات مسيرة وإطلاق صواريخ على شمال إسرائيل. وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء أنه قصف أكثر من 100 هدف تابع لحزب الله خلال الليل في جنوب لبنان وادي البقاع شرقا. وفي بيان له قال حزب الله إن مقاتليه صدوا قوة إسرائيلية فجر الثلاثاء كانت قد تقدمت نحو زوتر الشرقية المطلة على النبطية. للمزيد مستمعينا، تحدثت إلى مراسلة بي بي سي في بيروت كارين ترباي، وسألتها أولا عن آخر حصيلة للضحايا والوضع في الضاحية الجنوبية لبيروت.
6: أصدرت وزارة الصحة اللبنانية حصيلة قالت إنها غير نهائية بعد للغارة التي وقعت على بلدة مشغرة ليل أمس. وفي حسب هذه الحصيلة فإن هناك حتى اللحظة 11 قتيلا، من بينهم طفلتان وسيدة، و15 جريحا من بينهم طفل. أعمال رفع الأنقاض مستمرة، ما يوحي بأنه قد يكون هناك عدد أكبر من الضحايا. طبعا هذا الاستهداف وقع في البقاع وليس في الجنوب، بينما إسرائيل يبدو أنها توسع من رقعة غاراتها، وترافق ذلك مع موجة من الغارات استهدفت النبطية كالقضاء واستهدفت أيضا عدد من البلدات الجنوبية.
1: ما تأثير هذا التصعيد المستمر على استعداد لبنان وإسرائيل لعقد جولة رابعة من التفاوض المباشر برعاية أمريكية يومي 2 و3 من يونيو حزيران المقبل، ويسبقها اجتماع الوفدين عسكريين في نهاية الشهر الجاري؟
6: طبعا هناك انقسام شديد في البلاد بشأن ما يحدث في واشنطن من مسار دبلوماسي، وبينما تقول الدولة اللبنانية إن رهانها هو على الدبلوماسية مقابل ما يقوله حزب الله بأن الدولة تقدم هدايا مجانية وتنازلات لإسرائيل، وهو ما ترفضه الدولة اللبنانية. ولكن يبدو أن هناك انفصال كامل بين ما يحدث من محادثات وبين الواقع على الأرض، بدليل بأن المحادثات تتحدث عن وقف إطلاق النار في لبنان، ونحن نعلم أنه ليس هناك من وقف لإطلاق النار، بل هناك حرب متواصلة. أهم من الجولة الرابعة هو ما سيحدث في البنتاغون في 29 من الشهر الجاري، وهو سيكون لقاء يمكن اعتباره بأنه سابقة من حيث الفكرة بين ضباط لبنانيين وضباط إسرائيليين للبحث بمقالة لبنان بأنه مسار أمني سيتم افتتاحه من خلال هذه اللقاءات. ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد توجد أي معلومات واضحة بشأن الهدف من هذا الاجتماع أو ما هي أو تفسير أو ماهية هذا المسار الأمني أو الغرض منه. وسط تخوف بحسب تصريحات يعني من ما قاله روبيو وزير الخارجية الأمريكي بأن يكون هناك توجه لإنشاء وحدة عسكرية داخل الجيش اللبناني من أجل محاربة حزب الله أو نزع سلاح حزب الله. وهو ما قال وزير الخارجية الأمريكي بوضوح بأن الولايات المتحدة ترغب برؤية هكذا وحدة داخل الجيش اللبناني لتقوم بهذا العمل حتى لا تضطر إسرائيل بالقيام به. ولكن طبعا هذه المسألة شائكة إلى أبعد الدرجات في الداخل اللبناني، وهناك تخوف من أن تزيد من الشرخ الداخلي في البلاد.
1: مراسلة بي بي سي في بيروت كارين طرباي. مستمعين، ومع تزايد أعداد النازحين اللبنانيين وزيادة احتياجاتهم، تواصلنا مع سمير عنتر مسؤول مراكز الإيواء بزغرتة شمال لبنان، وسألناه أولا عن أعداد النازحين وأبرز احتياجاتهم.
2: نحن عنا بزغرتة حوالي 9 مراكز إيواء. بالأوبريشن تبع خلية الأزمة عنا نحن منتابع 9 مدارس بقضاء زغرتة شلترز، وواحد بقضاء الضنية. النازحين تقريبا رجعوا كلهم على مراكز الإيواء، يعني نحن تقريبا صاروا فول مراكز الإيواء. 9 اللي عنا بزغرتة والعشرة اللي بالضنية صاروا كلهم فول. 99% أو 95% منهم هني نفس الأشخاص النازحين، في 5% اختلفوا. المشاكل اللي عم نواجهها هي أكيد فكرة الاستمرارية بتقديم الخدمات. نحن عم نقدم مساعدات للنازحين بالبيوت وبمراكز الإيواء على بالتساوي. هلا بمراكز الإيواء عم يوصلن وجبات غدا من الجمعيات، البيوت ما عم يوصلن شيء. ما حدا الدولة بعد ما التفتت لهم، والجمعيات ما حدا التفت لهم للبيوت. نحن عم نهتم من أول ما بلشت الحرب لحد اليوم بكل شيء احتياجات لهم بالبيوت. مراكز الإيواء أكيد هني إسا بحاجة لدايما مساعدات، وهلأ ما بعرف ليش خف شوي الجمعيات والتقديمات تبع الجمعيات. نحن بعدنا مستمرين، طولت الأزمة أكيد. هلأ الجمعيات تبع الدعم اللي بتقدم الدعم النفسي محتاجين أنها تكون عم تتحرك بشكل سريع.
1: كان هذا مستمعينا سمير عنتر مسؤول مراكز الإيواء في زغرتة شمال لبنان. وفي سياق متصل مستمعينا، شارك عدد من أهالي المعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية في وقفة أمام مبنى الإسكوا في بيروت أمس، مطالبين بمعرفة مصير أقاربهم في السجون الإسرائيلية. نستمع الاثنين من هؤلاء الأهالي.
7: بالحرب الموجودة حاليا مبين ظاهر انه مش رح توقف الا بعودة الأسرى. وموضوع الدولة للأسف، يعني نحن كنا قبل الحرب كنا بعدنا متأملين انه الدولة تتحرك عمليا، مع انه كان صار فيه 15 شهر يوقف اطلاق النار، ورجع توكل اثنين من جديد خلال هيدي الفترة والدولة ما تحركت رغم كل الزيارات اللي قمنا فيها والتحركات اللي قمنا فيها كزيارات او اعتصامات او وقفات وغيرها. صاروا 30 شخص، في عنا 30 شخص وعنا 37 مجهول المصير، يمكن يكون في حدا منهم حي وموجود عند الإسرائيلي.
8: بكرة بكسر له خي سنة وأربعة أشهر مأسور. لما كنا متكلين على الدولة بالخمستاشر شهر كان الأمل عنا معدوم. خي أسر من بعد وقت إطلاق النار مش قبل، وغيرهم أسر كتير، وحتى هلأ كمان في عنا أسرة. نحن زرنا رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، أما من ناحية اللجان الدولية كمان حدث ولا حرج، فما خلينا مطرح في حدا مسؤول إلا وجهنا له رسالة، اجتمعنا معه وحكينا معه، بس كان عبارة دائما اللقاءات عن وعود، وأصلا حتى الرؤساء يعني ما بيعرفوا الأسرة بالأسماء. نحن كعوائل عملنا كل شيء، بيقولوا ألقينا الحجة على الكل، 15 شهر نطرنا وبعدين.
1: اثنين من أهالي المعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية في وقفة أمام مبنى الإسكوا في العاصمة اللبنانية بيروت. ما زلنا معكم مستمعينا في يوميات الشرق الأوسط، وما زلنا مع قصتنا الرئيسية في حلقة اليوم عن التصعيد في جنوب لبنان بين حزب الله وإسرائيل، حيث كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن حزب الله استخدم للمرة الأولى طائرة مسيرة مفخخة مزودة بتقنية الألياف البصرية وقادرة على تنفيذ هجمات ليلية، مشيرة إلى أنها أسفرت عن إصابة عسكريين اثنين. واعتبرت الهيئة أن ذلك يعد دليلا على أن التنظيم بات قادرا على تنفيذ هجمات ضد قوات الجيش الإسرائيلي حتى خلال ساعات الليل. للمزيد ينضم إلينا الصحفي منير الغول من القدس. أهلا بك سيد منير. قال نتنياهو في مقطع فيديو نشره عبر قناته على تليجرام إنه وجه بزيادة الضغط في لبنان. ما مدى هذا الضغط؟ هل من الممكن أن يصل إلى توسيع العمليات العسكرية البرية وتنفيذ ضربات مباشرة على العاصمة بيروت كما طالب مسؤولون إسرائيليون؟ سيد منير هل تسمعني جيدا؟
9: نعم الآن أنا أسمعكم.
1: نعم، في مقطع فيديو نشره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر قناته على تليجرام قال إنه وجه بزيادة الضغط في لبنان. ما مدى هذا الضغط؟ ما الذي تتوقعه؟ وهل من الممكن أن يصل إلى توسيع العمليات العسكرية البرية كما طلب وزراء إسرائيليون؟
9: نعم، يعني لغاية تحقيق هذا الضغط اليوم شاهدنا ثلاثة مواقف. الأول تقصير محاكمة نتنياهو، الثاني عقد جلسة مشاورات أمنية بحضور وزير الجيش ورئيس هيئة الأركان بعد ظهر اليوم، والثالث فعلا أنه صدرت قرارات للجيش الإسرائيلي بتوسيع عمليات الاستهداف في جنوب لبنان، ربما مناطق أخرى بعيدة عن الضاحية الجنوبية، ربما العاصمة بيروت. كل ذلك يأتي في إطار سياسة الضغط الإسرائيلية، وذلك لمواجهة خطر المسيرات المفخخة التي لا زال يطلقها حزب الله والتي توقع قتلى وخسائر وإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي.
1: عن هذه الخسائر، يعني أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي طور نظاما جديدا يتيح التنبيه المسبق بقدوم هجمات من الأراضي اللبنانية. أيضا ما مدى تأثير ذلك على التخوفات من قبل المدنيين وحتى السياسيين من مسيرات وصواريخ حزب الله؟
9: يعني حتى هذه اللحظة النظام الجديد الذي تم تطويره هو نظام مخصص لكشف الصواريخ والمسيرات مثل ما هو الحال مع الجبهة الإيرانية. سيتم في حالة لبنان أيضا إطلاق تنبيهات عبر الهواتف الخلوية مبكرا، وبعد ذلك تنطلق صفرات الإنذار. ولأن المسافة بين لبنان والحدود الفلسطينية الشمالية قصيرة جدا، فإن الإنذارات قد تلي التنبيهات على التطبيقات الخلوية بلحظات أو دقائق معدودة، ولكن هذا الإجراء قد يمكن عدد كبير من الإسرائيليين من الاحتماء واتخاذ الإجراءات الوقائية جراء خطر وتهديد المسيرات الحقيقي الذي استفز حتى كبار الوزراء الإسرائيليين الذين طالبوا يوم أمس بهدم مبان في العاصمة بيروت ردا على هذه المسيرات.
1: صحيح، شكرا جزيلا لك الصحفي منير الغول، كنت معنا من القدس. وإلى إيران مستمعينا، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني حقه في الرد على انتهاكات وقف إطلاق النار، وذلك بعد أن شنت الولايات المتحدة غارات جوية جديدة على مواقع صواريخ إيرانية وسفن زرع ألغام. كما أفاد الحرس الثوري بأن وحدات الدفاع الجوي التابعة له أسقطت طائرة مسيرة أمريكية وأطلقت النار على طائرة مقاتلة دخلت المجال الجوي الإيراني، بينما لم تؤكد الولايات المتحدة حدوث ذلك. للمزيد تحدثنا إلى الصحفية الإيرانية علا المسعودي من طهران، وسألناها أولا عن ردود فعل الشارع الإيراني على هذه الضربات الأخيرة.
10: في الأيام الأخيرة كان منسوب التفاؤل قد ارتفع بعض الشيء لدى المواطن الإيراني الذي يبحث عن الاستقرار الأمني والاقتصادي، وذلك أولا للأخبار التي تتحدث عن المضي قدما نحو مسار قد ينتهي بمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، وثانيا وبتزامن مع ذلك لقد تم الإعلان عن يوم أمس عن السعي لعودة الإنترنت الدولي، وهذا ما تم تأكيده اليوم أيضا، وهو خبر لطالما انتظره الإيرانيون، بل اعتبروه بأنه قد يؤكد الأخبار التي تتحدث عن نهاية الحرب وإبرام اتفاقية مع الولايات المتحدة. الأحداث التي شهدناها في اليومين الماضيين لا سيما ليلة أمس حيث مضيق هرمز لم تكن أحداث عادية، وفي الواقع يخشى بأنها قد تؤثر على مسار الجهود الرامية للوصول إلى إطار اتفاق مشترك بين إيران والولايات المتحدة. ورغم أنه الأنباء قد تضاربت حول على من تقع، يعني على عاتق من تقع المسؤولية لبدء هذه الهجمات، لكن الحديث في الشارع الإيراني لا يستبعد التدخل الإسرائيلي لنسف أي اتفاق قد يحدث بين إيران والولايات المتحدة.
1: الصحفية الإيرانية علا المسعودي من طهران. والآن مستمعينا في يومية الشرق الأوسط إلى جولة من هذه الأخبار المتنوعة.
11: BBC أخبار الشرق الأوسط.
12: غارة إسرائيلية على قرية شرق لبنان تتسبب في مقتل 11 شخصا على الأقل وفقا لوزارة الصحة اللبنانية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف أكثر من 100 موقع تابع لحزب الله في جنوب لبنان ووادي البقاع شرقا. مواطن لبناني:
13: لازم يوقف إطلاق النار شامل لكل أنحاء لبنان، لا يعتبر أنه هذا وقف إطلاق النار. من الضاحية للجنوب لبيروت للشمال، هيدا اسمه وقف إطلاق النار، ساعتها بتبلش المباحثات.
12: استعداد الجيش الإسرائيلي لتصعيد محتمل في جنوب لبنان بانتظار موافقة القيادة السياسية بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. غارة إسرائيلية على شرقي منطقة المغازي بقطاع غزة تؤدي إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين وفق وكالة رويترز.
11: BBC أخبار الشرق الأوسط.
12: قوات أمريكية تشن هجمات في جنوب إيران مستهدفة زوارق كانت تحاول زرع ألغام ومواقع لإطلاق الصواريخ، وتصريحات أمريكية حول الضربات تؤكد أنها دفاعية. نفي قطري لتقارير عن عرض مالي لإيران يتعلق بمبلغ 12 مليار دولار لدفع اتفاق دبلوماسي مع الولايات المتحدة. توافد حشود ضخمة إلى جبل عرفات في ذروة مناسك الحج وسط حرارة تقارب 40 درجة مئوية بمشاركة أكثر من 1.5 مليون حاج.
14: والله إنه شعور لا يوصف حقيقة، لا يمكن أن نعبر عنه بالكلمات. نادانا ربنا لزيارة البيت الحرام فلبينا النداء، وكان من قدرنا أن نزوره في هذه السنة ولله الحمد.
12: أدلة على تورط إماراتي في تجنيد مرتزقة كولومبيين للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع في السودان وفق ما ذكرته Human Rights Watch. نهاية الأخبار، أعدتها آمنة خليل، وهذه تحياتي أميرة دكروري.
11: BBC أخبار الشرق الأوسط.
1: ما زلنا معكم مستمعينا، وبعد لحظات جولة في أهم ما ورد على منصات التواصل الاجتماعي.
11: يوميات الشرق الأوسط.
1: تصحبني اليوم في هذه الجولة زميلتي ريم إدريس. أهلا بك ريم.
15: مرحبا بك ياسمين، ومرحبا بالسادة المستمعين.
1: من أين سنبدأ هذه الجولة ريم اليوم؟
15: نعم ياسمين، دعينا نبتدئ من هذا اليوم، يوم عرفة الذي يقف فيه أكثر من 1.5 مليون حاج هذا العام على صعيد عرفات وسط أجواء روحانية عظيمة، لكن أيضا ياسمين وسط درجات حرارة مرتفعة جدا وصلت في بعض المناطق إلى أكثر من 45 درجة مئوية. ومع هذا الحر الشديد لفت الأنظار فيديو متداول للمواطن يوثق حجم الاستعدادات الضخمة لتلطيف الأجواء في جبل عرفات، فدعينا نستمع.
16: درجة الحرارة في مكة الآن 40 درجة مئوية تتحول إلى 28 درجة مئوية بأحدث التقنيات الحديثة العالمية. هذه مكيفات، هذه مراوح وفيها رذاذ، فعلا الجو بارد بجوار جبل الرحمة.
1: ما الذي كان واضحا أيضا في هذا الفيديو ريم؟
15: هذا الفيديو أظهر عشرات الآلاف من المراوح والمكيفات المنتشرة في جبل عرفات إلى جانب أنظمة الرذاذ المائي التي تعمل على تلطيف الأجواء وتقليل تأثير الحرارة على الحجاج. كما وثق أيضا ياسمين وجود تجهيزات خدمية هائلة من بينها أكثر من 100,000 دورة مياه، إضافة إلى عيادات طبية متنقلة وفرق إزعاف منتشرة للتعامل السريع مع أي حالات طارئة أو إشهاد حراري.
1: جهد كبير فعلا، ونتمنى السلامة لكل حجاج بيت الله الحرام. وإلى أين ننتقل الآن يا ريم؟
15: ننتقل إلى السودان، ومع دخول عيد الأضحى يبقى خروف العيد في حديث الناس الأول حتى وسط الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها السودانيون حاليا. وخلال الساعات الماضية ياسمين انتشر فيديو لخبير في تربية المواشي كان يقف إلى جوار خروف مقدما نصائح لكل من يريد شراء أضحية جيدة للعيد.
17: لما جيت أبحث عن خروف لازم تبدأ من نخرينه ده. إذا لقيت نخرينه فيه سيلان ولا خشمه فيه لعاب مثلاً، معناته الخروف ده عيان. العيون دي إذا فيها إحمرار أو فيها مثلاً يعني باهتة، معناته الخروف فيه مشكلة. الخروف إذا فتران وخامل معناته فيه مشكلة.
1: كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الفيديو؟
15: تفاعل الكثيرون مع الفيديو بروح خفيفة رغم الظروف الصعبة، وقال كثيرون إنهم ينتظرون هذه النصائح كل عام قبل شراء الأضحية لأنها أصبحت بالنسبة لهم دليل العيد الذي لا يمكن الاستغناء عنه، خاصة مع ارتفاع الأسعار ومحاولة الناس الحصول على أفضل خيار ممكن.
1: سنبقى أيضا في السودان؟
15: صحيح سنبقى في السودان، لكن هذه المرة مع ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تطبيق بنكك للخدمات المالية، التطبيق الذي أصبح الوسيلة الأساسية ياسمين للتعاملات اليومية عند كثير من السودانيين. هنالك فيديو متداول أظهر حالة الغضب والإرباك وسط مواطنين وتجار بعدما توقف التطبيق عن العمل، وهو ما تسبب في تعطيل عمليات البيع والشراء حتى لأبسط الاحتياجات اليومية من السوبر ماركت والأسواق. دعينا نستمع.
18: يا اخي ذول وقت عنده جراجات في تطبيق ده ما قادر ياكل بين، شين فايدتي يا اخي؟ يا اخي ليه يا ناس بنكك يا اخي؟ ارحموا من في الارض يا اخي. يا اخي ما ممكن، لكن الناس خشين على عيد، الناس عندها شويه جراجات ده تتصرف بها، يقول لك التطبيق معلق كاش في البلد ما في.
1: أعتقد التعليقات اتفقت مع هذا المواطن.
15: صحيح ياسمين كانت غاضبة جدا، وكثيرون تساءلوا كيف يمكن أن تعتمد دولة كاملة على تطبيق واحد فقط في كل تفاصيل الحياة اليومية، ولماذا لا توجد بدائل أو حلول أخرى في وقت الأزمات؟ وأسئلة كثيرة بالتأكيد امتلأت بها مواقع التواصل، لكن الإجابة التي تكررت بين السودانيين كانت هذا هو الخيار الوحيد المتاح الآن ياسمين.
1: للأسف الشديد. شكرا جزيلا لك ريم إدريس، صحبتينا في هذه الجولة على مواقع التواصل الاجتماعي. ونعود مستمعينا في يوميات الشرق الأوسط إلى تطورات الحرب في غزة، حيث لقي اثنان مصرعهما وأصيب آخرون بجروح متفاوتة اليوم الثلاثاء جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة قرب دوار أبو علاء غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي سياق متصل أفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين في وزارة الصحة في غزة بأن غارة جوية إسرائيلية أودت بحياة ما لا يقل عن 5 فلسطينيين كانوا يتصدون لجماعة مسلحة معادية لحركة حماس في مخيم للاجئين بوسط القطاع اليوم الثلاثاء. وتشير التقارير إلى تصاعد وتيرة هذه التوغلات في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة حماس من قبل فصائل مسلحة مدعومة من إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة. وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين 906 على الأقل منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2021 الماضي. للمزيد مستمعينا ينضم إلينا الصحفي من غزة عبد الهادي أبو قينص. أهلا بك معنا عبد الهادي، صف لنا تفاصيل ما حدث في مخيم المغازي وتداعياته.
19: أولا ما حدث في مخيم المغازي، وفق الرواية المحلية قالت بأن مجموعة من الفلسطينيين تحديدا الشبان تصدوا لمجموعات تتبع لميليشيات فلسطينية تابعة للجيش الإسرائيلي شرق المخيم. تدخل الطيران الحربي الإسرائيلي أثناء عملية التوغل من قبل تلك الميليشيات، الأمر الذي أوقع 5 قتلى وعدد من الجرحى وفقا لمصدر طبي فلسطيني في مستشفى شهداء الأقصى القريب من مخيم المغازي، بالإضافة أيضا إلى أحداث أخرى خلال الساعات الماضية من بينها مركبة استهدفت في منطقة خان يونس تحديدا غرب خان يونس، وقتل أيضا 2 ممن كان في تلك المركبة، بالإضافة أيضا إلى إصابات من بين صفوف الفلسطينيين. وكانت غارة أخرى إلى الغرب من قرية الزوايدة وسط قطاع غزة، وعلى أثر تلك الغارة قتل فلسطيني وأصيب آخرون. الحصيلة حسب ما ذكرت المصادر الطبية 8 قتلى وعدد من الإصابات، هذا الأمر مرشح أيضا لزيادة العدد في القتلى إذا ما كانت هناك جروح خطيرة حسب ما تتحدث المصادر الطبية الفلسطينية. هذا أيضا عن الأوضاع في شمال القطاع، والتي ما زالت أيضا يلاحظ إطلاق نار باتجاه حي التفاح وجباليا وبيت لاقيا، وسجلت إصابات في صفوف الفلسطيني أيضا من جراء إطلاق نار من قبل رافعات تابعة للجيش الإسرائيلي متمركزة شرق جباليا شمال قطاع غزة.
1: شكرا جزيلا لك من غزة الصحفي عبد الهادي أبو قينص. وما زلنا مستمعين في غزة، حيث حذرت جمعية المخابز منذ أيام من اقتراب توقف عملها بشكل كامل نتيجة نقص الوقود والزيوت اللازمة للتشغيل، إلى جانب تعطل المولدات وصعوبات التوزيع، ما أدى إلى ارتفاع كبير في تكاليف الإنتاج. ومع حلول عيد الأضحى تواصلنا مع عبد الناصر العجرمي رئيس جمعية أصحاب المخابز في غزة، وسألناه عن تطور الأزمة.
3: تم التواصل مع الجانب الإسرائيلي بالنسبة لموضوع الزيت. إن شاء الله يعني وعد التجاوب إيجابي. يعني شعرت إنه حيكون في مصداقية في هذه المرة غير عن الوعود السابقة، لأنه أكثر من يعني من كل اللجان اللي شغالة في المعبر تكلمت في الموضوع وكانوا مجتمعين. هي المخازن لازالت تعمل، يعني كيف يعني خيارات المخازن، يعني في بعض كميات من الزيوت موجودة بأسعار خرافية، يعني بألفين شيكل لتر الزيت. فالمخبز بيقول لك أنا بشري لك كم من لتر بديرهم على الزيت اللي عندي وبأشتغل بدل ما أوقف، يعني فهمت كيف؟ يعني وهكذا، يعني إحنا بنشتغل في زيوت محروقة وبنضيف الإضافات، يعني بيشتري له الواحد 3 لتر مثلاً 5000 شيكل وبمشي حاله لأسبوع أو أكثر. والله إن شاء الله بدخل الزيت قبل ما توقف إن شاء الله. أنا متأملين إنه يدخل الزيت، يعني إذا ما دخلش في الأسبوع تعرف أسبوع عيد، يعني ممكن يكون بداية الأسبوع القادم.
1: عبد الناصر العجرمي رئيس جمعية أصحاب المخابز في غزة. وما زلنا مستمعين في قطاع غزة، حيث يثير قرار منظمة المطبخ المركزي العالمي تقليص الوجبات الغذائية اليومية في القطاع مخاوف متزايدة من عودة المجاعة، خاصة مع اعتماد غالبية السكان ونازحين على المساعدات الإنسانية، حيث تشير تقديرات محلية إلى أن نحو 90% من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر، بينما يعاني قرابة مليون وستمائة ألف مواطن غزاوي من انعدام الأمن الغذائي. ومن شأن هذا القرار الذي يشمل خفض عمليات الطهي إلى إغلاق عشرات المطابخ المجتمعية وإنهاء عقود ما بين 400 و500 موظف ومقدم للطعام. وقد بررت هذه المنظمة الخطوة بضغوط مالية رغم استمرار الاحتياجات الإنسانية الكبيرة. نستمع لبعض من موظفي المطبخ العالمي في غزة.
20: هم لما دخلونا على الشغل المطبخ العالمي عملوا معنا نظام عقود، اجانا يعني فصل هيك مفاجئ. هم بعثوا لنا نظام رسالة انه نتوجه على دير البلح في مخازن السلام، وقعدوا معنا اجتماع وتم توقيعنا على انهاء العمل. الناس بتقول لك طب احنا من وين بدنا ناكل، من وين بدنا نشرب؟
21: كنت اعمل في دبليو سي كي في المطبخ العالمي شيف. بعد فترة اجا كتاب من الخارج من شيف الانساني خوسيه، قال بدنا نوصل في قطاع غزة إلى المليون وجبة. جانا خبر أنتم تم فصل كوتا كاملة لآخر دفعة دخلت في المطبخ اللي هم 480 شخص، وبعد ذلك سيتم تخليص بعشرة ستة كمان 500 شخص ليتم قطاع غزة في القطاع كاملة من 6 مطابخ إلى مطبخين، مطبخ في الشمال ومطبخ في الجنوب. احنا عملنا وقت احتجاجية خارج المطبخ، وعلى أساس أنه احنا تم تقليص الوجبات من 1 مليون وجبة إلى 200,000 وجبة. بعد ذلك إجانا اتصال منهم قلت له ماذا تتم تحدث بهذا الأمر، هذا لا يعني أنتم تكونوا بس وقفة سلمية، يكون أنتم تم فصلكم تريدون رجعكم للمطبخ. احنا في البداية سيرجع للوجبات إلى قطاع غزة قبل ما ترجعنا احنا كموظفين.
22: بعد لاخر 3 شهور بعتونا رسائل انه في حيكون لنا اجتماع، حكونا احنا فيش عندنا دعم واحنا تقريبا حنخلص موظفين، اعطونا مكافات ماليه. انت تفصل 500 موظف، في عندك 500 اسره تضررت، مقابل كل 500 اسره تضررت في عندك الاف الناس تضررت.
1: بعض من موظفي المطبخ العالمي في غزه. مستمعين، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تتزايد معاناة آلاف الأسر النازحة في اليمن في ظل ظروف اقتصادية وإنسانية قاسية جعلت الكثير منها عاجزة عن شراء أضاحي العيد هذا العام. نستمع إلى هذه الأصوات وهي لمواطنين نازحين من محافظة تعز.
4: عندنا العيد نفسه كل يوم، لا نفرح بعيد ولا نفرح بلحمة، لحمة ما نشوفهاش، لا عيد ولا بلعيد. يعني لما نروح للمدينة الصغيرة من المدينة لابسين بكالات شباصات ملابس جزم الله يعزكم، واحنا بلا اطفالنا ما يجدش الحقيقة الاشياء كلها ما يعرفوناش منين، لم انا نشتري لهم، لم انا نكسين، ولم انا نفرح عيالنا نفسنا كده حتى صغار فيهم بس فرح. عندنا العيد زي كل يوم، ملابس سخانه، ملابس مقطعه، ملابس مزقه،
5: اطفالنا بكايا في العيد، واحنا لا كسوه ولا ضحيه ولا شيء، والحال يلم بالله سبحانه وتعالى. احنا مجدلين في الدنيا لنا ممكن من فوق 11 سنة من 10 سنوات نازحين، حنا يعلم بالله سبحانه وتعالى ما هي 8 انفار 4 بنات و 4 أطفال. والله يا حبايبي لما يش حتى لون كسوة.
23: أنا أب لسبعة أطفال، ولكن العيد عندنا صعب جدا، فقدنا كل شيء عندنا من العمل من الشغل من الفلوس اللي هي موجودة، ما عاد باقي عندنا إلا وجه الله. أما أضحية العيد والله لا تجد، حتى ملابس الأطفال هذه السنة أحلف على صدق أني لا تجد، ونعاني معاناة شديدة من كل ما يلزم في الحياة هذه، لا منظمة أن تساعد ولا حتى من الفاعلين الخير. اليوم خفت حتى مساعدة أصحاب الخير.
1: كانت هذه أصوات مواطنين نازحين من محافظة تعز اليمنية. إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقتنا اليوم من يومية الشرق الأوسط. يمكنكم مستمعينا المشاركة في البرنامج عبر خدمة واتساب على رقم 0020 1111130909، وذلك بإرسال رسائل نصية أو صوتية مصورة لإمدادنا بالمعلومات عن الأحوال في شتى أنحاء الشرق الأوسط. كنا معكم اليوم في الإشراف إبراهيم خليل.
0: راديو بيت لحم 2000، الرؤية في بيت لحم.